كيعقب خياو تلاخت وتكخير تنكا خير قل رجليف وإخلون كاقن خلال صواتك تي صواتك مما صواتك تا صواتك تي صواتك تا صواتك علي كيلخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوتشوش كرا رتصغبالتنا متقاتي تلان إلي نقواتش بام سيانتو أونو

يا كي مينوتو تشيكن قبان بونتواليزار لاس 4 دي لا تاردي كوميلتي شيخ شاباتيت اودينسيا شات كاناها كوك انشن ايخ كاميكرا اي سوبر تودو سيمبر متاك اشتا افيستاسيون دي راديو لا بوست دي تيتلان نوبان سيجير تسرا ماس بروغراماسيونس شيخ ايخ كاميك دومينغو 27 دي سبتيمبر اي سوبر تودو تشقا بخنيتسرا يار شيخ ايخ تشكتشواق نوبان سيجير تران ماس بروغراماسيون تشقا اي سوبر تودو اتيت اي سيمبر اترونون اكومبانيار لا بوست دي تيتلان اي سوبر تودو تشقا اي شيخ ايخ كاميكرا يا اي La programación popular, ya verá, no, y sobre todo, no, ya que no proponer desde el Shin'ir Chuak, crará Tarashte la Chavach, y prubidios, verdad, na mojrijuna samachtet, ka utsne la Chavach. Mil tíos chavach, ya verán, habrá programación, hasta junchna programación.